فجل في الناس فانت نجيم جفت عالم بناس يوغ نجيم جفت عالم بناس يوغ نجيم فبو فرش بناس